ኣራይ ምባር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ነዚ ናይ ሎሚ ሰንበት 2/2/26 ተዳሊልና ዘሎ መደባት ኣነ ሚኬል ወልዳየ ናብ ሰሙናዊ ዜና ካኣቴ ድሕሪኡ ዝተፈላለዩ ካልኦት ነዚ ናይ ሎሚ ረፍዲ ዘሳንዩ መደባት ናይ ጣዕመ ዜማ ዘለዎምን ካልእ ካልእ መደባት ሒዘ ቀሪበልኩም ኣለኹ ናብቲ ሰሙናዊ ዜና ካኣቴ ሻምናይ ዋዕላዊ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ብወግዒ ተኸፊቱ ሻምናይ ዋዕላ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ፅኑዕ መሰረት መቕድም ራእዩ ዝብል ቴማ ብ28 ሓምለ ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብዚ ብሓላፊ ውድባት ጉዳያት ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅ ዝተኸፍተ ዓመታዊ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለየ ግዛኣታት ከተማታትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልታት ዕድመ ዝርከቡ 450 ኣባላት ውዳዊታት ህግደፍ ሃማደ መንስያት ህግደፍ ሕድርን ካልኦትን ዝርከብዎም ዜጋታት ይሳተፉ ኣለዉ ፈፃሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ሂወት ኣብ ዝሃቦ መኽፈቲ ካልእቲ ዋዕላ ውዳቤታትናን ውሽጥናን ሓድነትና ብምድልዳል ሓበራዊ ሃገራዊ ንቕሓትና ብምራኽ ክገጥሙናን ዝኽእሉ ብድሆታት ብብቕዓት መኪትና ንምውፃእ ዘድሊ ድልውነት ንምርጋፅ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ነፀብራ ውሽጣዊ ኩነታትና እዩ ዝበለ ኣቶ ብርሃነ ውዳቤታት ንምስፋሕ ተሳትፎ ህዝብና ኣብ ሃገራዊ ጉዳያትን ንምዕዛዝ ኣብ ዝሓልፈ ዓመት ዝተኸያደ ትጉህ ፃዕርታትን ተበጉሳታትን ዝምስገን ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ምጥቃስ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝያዳ ንምዕዛዙ ተሳተፍቲ ዋዕላ ውድባውን ፖለቲካውን ዕማማት ብዑምቀት ገምጊሙ ንፁር መደባት ስራሕ ክስእሉ ተላብዩ ሓላፉ ውድባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የሱፍ ሳይቅ ብወገኑ ዋዕላታት ፌስቲቫላትና ንሕሉፍ ስራሓትና ገምጊሙ ናብ ዝሓሸ መፅኢ ክወስደና ዝኽእል መርሓዶንና ንሕንፅፀሉ ንቕይሰሉን መድረኽ ምዃኑ ብምግላፅ ዕቱብ ገምጋብ ብምክያድ ውርፁፅ መደባት ክሕንፀፅ ኣዘኻኺሩ ኣቶ የሱፍ ብተወሳኺ ንዘቤታዊ ኩነታትና ብምንፃፅ ዞባውን ኣህጉራውን ምዕባሌታት ብምትንታን ኤርትራ ካብ ጎዳማዊ ምትእታዋታት ነፃ ዝኾነ ንዞባቐርን ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ሰላምን ምርግጋእ ንምስፋን ንኽትኽተሎ ንፁር ፖሊስታት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መግለፂ ኣቕሪቡ ኣብዚ ዋዕላ ኩሎም ውዳቤታት ፀብፃባትን ከቕርባን ከለዋ ንተመክሮን ናይ ነዊሕ ራእይ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ትምህርቲ ብመንፅር መበል 50 ዓመታት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ምውናን ሃገራዊ ትረኻን ዘመናዊ ስርዓት መራኸቢታትን ከምኡን ንኣተኣላልያን ኣፈታትሓን ግርጅእታት ዝምልከት መግለፂታት ተዋሂቡ ሻምናይ ዋዕላ ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክሳብ 31 ተኻይዱ ኣብ ካልእ ዜና ምስ ንሰገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ሆስፒታል ከረን ንልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕ ተሓበላ ዓይኒ ተኻይዱ ጉጅላ ሓካይም ዓይኒ ኣልባሰር ምስ ኤርትራውያን ሞያ ምትሕባር ካብ 26 ሓምለ ኣብ ሆስፒታል ከረን ንልዕሊ 400 ዜጋታት ዕውት መጥባሕ ተሓበላ ኣካይዱ ኣብዚ ንሶምን ዝቐፀለ ወፍሪ መርመራታት ዓይኒ ካብ ዝተኻየደሎም ኣሳት 3,000 ዜጋታት እቶም 406 መጥባሕቲ ከም እተገብረሎም ገለ ድማ መነፀር ዓይኒ ከም እተዓደሎም ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ምክልኻል ምቁፃር ዕሮት ኣቶ ኣለም ዘካርያስ ገሊፁ እቲ ወፍሪ ኣካል ናይቲ ዕረት ንምክልኻል ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብምሕባር ነዚ ምስ ጉጅለ ሓካይም ኣልበሰር ምትሕባር ዝግበር ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኣካል ናቱ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሕማማት ዓይኒ ብሓፈሻ ሓበላ ትራኮማን ነድሪ ዓይንን ድማ ብፍላይ ብሕክምና ብቐሊሉ ክፍወስ ከም ዝኽእል ግቡእ ሕክምና ኣብ እዋኑ እንተዘይተረኺቡ ግና ዕረት ከም ዘስዕብ ብምጥቃስ ናይ ዓይኒ ፀገም ዘለዎ ዜጋ ናብ በዓል ሞያ ቀሪቡ ክምርመር መጥባሕቲ ዝግበረሉ ድማ ብሓካይም ዝተዋህቦ ምኽርን መድሃኒትን ብግቡእ ክጥቀመሉ ተላብዩ ሜዲካል ዳይረክተር ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል ከረን ዶክተር ያፌት ሃይለ ሚካኤል ብግዲኡ እቲ ብምውሃድ ምስ ጉጅለ ሓካይም ኣልበሰር ዝተገብረ መጥባሕቲ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ሆስፒታል ክካየድ ዘንሐ ንፈታት ከም ዝኾነ ብምሕባር ንጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ኣመስኪኑ ጉጅለ ሓካይም ዓይኒ ኣልበሰር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና መርመራት ነፀርታትን መጥባሕትታትን ክካየድ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝሃበ ሎሚ ዓመት ንመበል 15 ግዜኡ ምዃኑ ተሓቢሩ
ماكل أبكرم تاويت مرتي كنت فوز جنحو تمهارو متوابعي تعديلو بمحبر متحقات قدام ايزوري هاقراو اغلغلوت جنفر تمرتي زوبا ماكل كوهاب أبزيز انحي كرم تاوين اي تمرتا حقاز كممهران كنت فوز جنحو تمهارو بعسران كلتان حملة متوابعي تعديلو أبومبر محبر ريتا أبومبر محبر قدام أيزوري أتو جمال صالح أبتهابو مجلتي إتمدب نتوم أممهار كساتو فوزجان حموس هوا وريدوم لعلنت وزمزقو خمون بحجين زوردو تمهرو ممهران نتبع من أفلتون مهام زعلمهم زهوني قليزو أب إسرع سران قلتن زتوقس مدب نمس فحيال تعرك كاد مز نحوز حبر أتو جمال قدر تمهرو كاب أستات أربع تميتين أب لعلي إسرع شحكم زي بمجلات أب قدر إنجليزين تحات إروج أنحي تمرتو أنقا أدي تمرتي زيغنتن كم توسخو أبريهو نتفاتات تمرتي بزيدة قفن أبركتون حبرة سبع أكالات منقسن كعوات كم زيكل زغلت أتمنيستر تمرتي دكتور حليمة محمد بوغنا بمحبر متحقات قدام أجيري استوسدة تبقسو أقداسس لزخونة زاقز تخايد مدبات تقيم جيمو بزسفحن مغلط ألوهم سرح أنتيرا حلقة أغلال ساف حيلتات مكل خار إلترا جنرال فليبوس والدي هانس بيقديو إتمدب أبركتو منسيات أب حبرة سب نمعزاز كون مويا ممهرنا كبر مخانو مرداتان نمسرات بايتاز فتر كمزخونة بمتقاس محبر متحقاز قدام أيزوريان مشارختو منك كايز سانح مدبات منيسترة مرتي تركيبو كقود شلون زتو سادة تبوغسو موغيسو بنتا زرخبنا يو بنتا نها بزبلتي مقدم أربعة عمدات بمحبر متحقاز قدام أيزوري هاقرا أغلوز تمجسة مدب أبشوعاتون أسان زواتا زوا ما أكلك كاير متنحو زفلاتيو زي نايدب ملقاس مالاتيو أبكال زينا مس النساقر ما زوا ما أخل أبالات مبل سالسان جعاتن زوري حقرا أغلوز نابسا وواريدو زي أمولو هاجر كمولو هاجر نساواز باقاقوسو مبل سالسان جعاتن زوري ثم زورت صمدو سالسان شو مونتن كلو قبعاتو ما مالي اوم ننبوتو ام تملي سون كمزلو زفلت كوينو حجخا نما بل سالسان جعتن زوريا زخودو من سيات كاملو احاقر وفرو خمزلو تحبيرو لو ازي بفلي زبالة نايزو اما اخلي زي ارس زي نازو هابدلو تو ماهرو عصر تخلطة عصر تحادة خفل زوما باكل اب عمتة تمرت عصر عصران شديشن عصران شوعاتن نا عصر تخلطة خفلي اكاداميو تمرتو من المزام عم بل سالسان جعتن زوري هاقرا اقلقلوت قبوم نفتام نابساوا وريدوم كابزوم حمش نمتن سوسان كلتن ميتاو ديك انسيو زر كوبوم اب كلت ابرز تخفلو تمهرو عصران كلتن ناك على أي درجة أبيات المرتي نايتان عصر سلسة درو كبوكو سخلو نايتان استرفات شعات أبيات المرتي زمت نازح حلف عربي سالسان حدا حملة وريدو تمهرو أبزها وريتو درب ربحان زلو على ما يبوكو سخم زلو أتصبي عم كم إكنس كم زلزوبو منتقاس أبتمرتم خواتو أبتخالي سلطاناتات كم زقدموهم أحواتهم أحاتهم بقعاتهم نمرقات أخل مدلات غيرهم مهلاهم أرغاقيتهم ولد بوغنوم دوكم بغفلت أثن موان سنيغم أبتمرتم خواتو كل زكالهم تعرثات كغابرون ومنات ورست حدر سماعتات كخونو بنقحات كدالوهم كم تسانحون بمتقاس بخل مدايات عووتات كوينوم كم الله سوزالوهم تسفا غاليتهم تو مهرو زباتات سميناون دوبان كيح بحري دوب غاش باركان عنسوا قديمان كم زورو دزفلت كوينو أبساوا معاتة تمرت عسرهم شرنش ديشن عسر تلتخف لي أكاديمية تمرت خامون قبوة تدرام بوليتيكا ونزلت أنا هنزق سمو أبالت ما بلسال سان شو من دنزري هاجر أقولك بعسر تحد حملهم تمر روز ذكري بدرجة زوا ما أخل لما سالسان أروح عند بعاته ميتة تمرو نايدين دبلوماسي كم زرخو يفلت كبرات تخطط التي مدبنا نايلومي سومناو زينانا عبري ودينا لنا من الوقت نزي نايلومي رفدي مدبات حيزالكم زلوهو فليز بالي نزا مدينة مولع هقراونت مولع ارتراونت زخونت كتما سوا نعاز ملكت مسعى زتتححزي مدواتي حيزلوم رفدي
ከርፍት ምሳሁም ኩብራ ተኸታተል ተመደብና እሞ ነታ ዘይቱ ምኖ ሰሚዕኻ ሁሉ ጊዜ ደጋጊምና ንሰምዓ ጣዕሚ ዜባ ናብኣ ካልፎኩሜ

كبرات تحت تلت مدونا زعزا مزي امام سانا حتر فدح حجي نعوز ملكات مسا زهيد حانتي زرخب قواها بعد داس ارترا لان اهم بلكوه ساوا حبن ولدتات ارترا وين با ابراهام زر ودها لك التدالوت يا كم تتمالي ابسحل زتسحل من سي ارترا لو مدما من سينا زهاجر ابتسحلاويت ساوا يوز السحل زلو فقرها قراونت ايرتراونت كاب قداموت حبرة سبناز تمهارنا يوم مقدمات يوم كم دكي كاب تنتيز تفتري حدا خابتهم عبيت خبرتاتيو ابقزي سوراد ما عمبيبو فريقو هيبو سالام وور راس كبرتات دما لومي كم تاب فريات تترنيغا زولب لبت قربويني بفقر زوغل عقلع زسودن شباب نايزه هاجر بعصفتات عشح كوينو يركب عبردسات متكلن صنعتن سنيتن حدنتن اتكيلو عبوتا قيا قيا يسرحلو جيغننت سري عبوتاتو كم تصوتا ريلي الناسقاقري الناتقوابلي تاريخ نايزه هاجر يعقبن نامتا ولدهات يمحلالفن اللو بعمسال دمتتات نايتوم زحيلو انساتات بر

رخا ان دغما دما نفقرون النشع يهنزو منكب لامبسا الله هادو دنبري ملكت سنيت فقري ان بلاخا نغون مشيتن بمزمور دق صنعات ابوتا صنعات يغسغسالو بمجد حقن تبعتن يملالس من سيات ارترا ابسلام رغاتن يمهارو بوفرا ماتوت مريتوم يلمعو يلا سالسو ابغزي خنا دما هاغروم يكلا حولن كبرتاتون يوحسو منال بات تصاي مزركب زيتو انفاس مزنفس دما ان نافراقو واح زيفلتي اي هادناين كم زبحال انفتنا يتنفاس نابي مخانون اطيوم يفلطو بتي كابوبوتا تومز تمهرو قنقانا نابان جيغننت كا نخولو انتات دلوات يخونو زيتات كل سالة سوا زتريو بالحيو دك سوا كلتا زير ايه ركيق بالحن عدكن اللووم سمور التحساسبا بسلتن منالبات سب مخان كي ترف امونغو ام كابتوري سرناي كرداد كمزر كبدما باتي زتمرحوون زفلتوون قوانقوان ابتزي بتخ سمور سوتومن مسر يملسوون يأتوون تباغن ايز مسمر زي يواريتا زيبرهم حايلتات يوم دما نبعلوم دك أسلي تسيئنوم شرحتاتنا علومو دك أسلاقتي لوم زحادرو دك ساوا أبساوا خينوم يوم نتازح الموا تبهاجت زمنا ويتهاجروم زسلوا دك أحدنت أبوت أحدنت عسيلوم نتصبح زقبروهم عبيت نقرات بخرعات نحبن اني تلمو تلموم كنو سلزخونه با امرون اكالن بسيلوم ابلمعاتن هنساتن بمويان تمهرتن هاگرو من هزبو من توفاين نتوم يسرحو مخنياتو ساوا سبياتهان نتس نابزن نابتن زيبل بنفاس منتالن زي شباب تنعن بلو تنسب اشحات دك فقر دما كابتاووتا فقر بسيلوم يواتو نفقروم بعد فتات النار رابحو أب كل خرن أتحقر نمزان أم أحواتهم يورسو نرأي هزبو غنبار زتردو ما سنيا أبو حقوس قبر ميكال زبالوو أفاوس نقط ممزكارون جزئي مسلاني أم جمر تازورياتات دقونكم الرغون أبساوا مسواردو نتعلم تدقون أبحان تساميرهم كي يخسرحو مسرأيوهم ساوا تعمتي ساوا مكرتي ساوا شخامن اسي ساوا لمستي ساوا بيت جگانو ناي هاگر مبراهتي اتندو كبلس اتي نلوم زمن معلميت نعمت هاگن يونيورسيتي ناي بحقي خمت زبولو ابي حاقوس كوينو ازوان درو كمل عايزات صحفتي كبرى تحت تلت مدونا نمعرفن كمل لسايانتا طعم زيما እዚ ጽሑፍ ናይ ወዳ ሃለቃ ናይ ሃቂ ደስ ዝብል መሳጢ ኮይኑ የረኺብዮ ናብኣውን ከዓ ድማ ሓላል ፈደሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና እዚ ናይ ኣቢ ሃለቃ ድበልዎስ ብሓቂ እቲ መጀመርያ ኣብ ጎልጎል ሰጣሕ ሰጥ ዝበለ በረኻ ወሪዱ መንሰይ ታሪክ ሰሪሑ ሕጂ ከዓ እንታይ ኮይና ሰዋ እንታይ ኮይኑሎ بحكي إنه لو مثالة سانكلتان عامد تماليس كان تخونتات كتريون كلها ذكرون كلها نحن سأل عدلنا يرخبنين كن ذكرون كلنا بحكي توم شعوز نبور من إسيات دروح جي عبوتات كوينامسي دوك أوم نابدك دوك أوم بتيهلو إتي حارق ولدتات مثل إرتراها بهم عينت انتداء ترايو تلكيو تراحيو نتنا يكالو زي حاسس دمكت حرنت زتوهبنايو نعو حال يوم نزهاغركا ابتد بصحكو بصحتر اخوينم بساوا حليفوم تماهيروم مهندسات كوينوم دكتورات كوينوم كيلاتات حرشا كوينوم ابستفالالي نايزهاغر صلاتاتكا بزي توغلابانت حاده وحاده ام مسمر تسريعوم نزهاغر سرعوان رلنا مو اسكي نابزات عمم زي ما هاملشنا هنستمع رحمل سوكم يهورات تهاتا تلت مدونه

0: ቀጥታዊ ምትሕላፍ ካብ ሲነማ ሰመረዝ ረሆኮ ብዛዕባ መንሰያት ክፋኖ ሆሎ ዝነበረ ንዑ የ ዳይረክት ዘመሓላልፈልኩም ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና
1: ኣብ ተፈለ ብተብረ ናይ ንጉሆን ናይ ምሸትን ሰዓት ማክቢሮም ይኣትዉ ቴን ተማሃሮና እዚ ብኩሉ ነገር ብዲስፕሊን ይኹን ኣዋላ ናይ ዲቪዛ ይኹን ሰዓቶም ምክባር ይኹን ሰዓቶም ኣክቢሮም ዝመፁ ተማሃራን ተማሂዞምን ተዓዚዞምን እዮም ዝኸዱ ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዶም ደሞ ከድሞ ደሞ ሙሉእ ተስፋ ኣለኒ
2: ስመይ ወይዘሮ ፅጌረዳ ገብረ ይበሃል ነባሪት ንእሱ ገጀረቴ ከም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰማታትካ ከም ኮሚቴ ወለዲ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ዝሕጂ ዓመት ማለት እዩ ደቅና ከዓ ንሳዋ ክኸዱ ነፋኖ መፂና ኣለና ብንጉሆ ትማሃል እውን ክፅዕኑ ምስኦም ኣምሲና ኢና ኣብዚ 2526 ብጣዕሚ ቶም መና ዝነበሩ ተምሃሮ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ከም ኮሚቴ ወለዲ ከዓ ዳርጋ ከም ንምረፅ 8 ወርሕና ኢና 8 ወርሒ ምልእውን ኣብ ክላሶም ምስ መምሃራኖም እንዳተራኸብና ምስኦም ኣይተፈለና እዮም ስጋ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዋላ ሜዳ ሰላምን መፋኖ ገርና ኣሎም ኢና ጎስ ማለት ማዕዳ ናይ ሃማደ ንእዞባ ገጀረት ማዕደ ተገይሩሎም እዩ ኩሉ ነገር ከዓ ምስኦም ኢና ርክብና ኣይተፈለና እዮም ዘንቆልዑ እዚኦም ከይዶም ከዓ ክዕወቱ ምዃኖም ኢና ንፈልጥ ሞራሎም ከዓ ላዕሊ እዩ ጉቦኦም ምዃኑ ፈልጡ እዮም ሕድሪ ምዃኖም ፈልጡ እዮም ንሳዋሲ ዋላቲ ህፃን ቆልዓ እው እንታይ ምዃኑ ፈልጡ እዮም እዚ ክፅዕኑ ከለዉ ትማሊ ዋላቶም ደቀቕቲ ኣሕዋቶም መፂኦም ንክንደይ ዙርያ ከም ዝወርዱ እዮም ፅብፅብዎ ነይሮ ብጣዕሚ ዝፀበቐ ነይሩ ማለት ህፃን እው እንዳተወራርሰ ከይድ ኣሎ ሳዋ ከዓ ወላዲ ድዩ ተምሃራይ ድ ጉቡእ እዩ ጉቡእ ምዃኑ ተን ሰለስተ ነገራት ተን 12 ክፍሊ ክዛዝመን ይኸይድ ኣሎ ጉቡእ ስለዝኾነካ ሃገራዊ ጉቡእ ክገብር ይኸይድ ኣሎ ሕድሪ ስለዝኾነ ሕድሪ ሰማእታት ክቕበልካ ኸይድ ኣሎ ሳዋ ምኻድ ማለት ኣብ ስመራ ድዩ ዝነበሮ ቦታ ኣብ ንእሽተይ ስድራ ቤት ነይሩ ይኸውን ኣብ ሳዋ ግን ኣብተን 9 ብሄራት ካብ 6 ዞባታት ዝመፁ ኣሕዋት እዩ ዝራኸብ ዘሎ ዓባይ ስድራ ናብታ ገፋሕ ስድራ ይኣትሎ ናብ ኣሕዋቱ ክንደይ ብሄራት ክንደይ ቋንቋ ከሲብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እሳይ ከዓ እታ ፍቕርናን ሓድነትናን እታ ፅንዓትናን እታ ምስጢር ኣታሳዋ እንድያ እታ ኤርትራዊ መንነት ከዓ ባይ ኣደላ ሕጂ ደቅና ብደቅና ኩርዓቲና ብወለዲ ከዓ ኣብ ወለዲ ከዓ ኣብ ዝነበረ ምፍናው ድዩ ካብ መጀመርያ 11 ክፍሊ ምስ በፅሐ ወዱ ውላዱ ንሳዋ እንታይ ድልዮ እንታይ ይገብር እዩ ክምዕድን ክፅብልን ዝፀንሕ ዝፀረእኸዮ ህሞት ከዓ ካብ ገዛ ስመን ተሪፋ ትኸውን ኩላ ከዓ ንውላዱ ንምፍናው ይኸይድ ብሰላም ከይዶም መንገዶም ሰላም ይግበረሎም ብሰላም ከዓ ይመለሱና እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ክገልፀቶ ኮይነ ግን ቀደም እውን ኣብ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እዩ ብነጥብ ዝምደበሉ ነበረ እዩ ንሕና እንተተምሃርና ኣሎ 2000 ማለት እዩ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ዓቂቦ እዩ ዝኸይ ዘሎ ሕጂ እውን 300 ገለመለን ብነጥብ ዞምፅ ኣለዉ 42 ከዓ ፈርዶ ዞምፅ ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ንታሕቶም ሰርቲፊኬት ከዓ ኩሎም ዘምፅ ኣለዉ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩነታት ኣለዉ ንብል ሕጂ ብዛዓመት ኣነ ካብዚ ኮሚቴ ወለዲ እንደ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብዘን 8 ወርሒ እዚአን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝነበረ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ብትምህርቱን ብገልኡን እዞም ከይዶም ዘለዉ ደቅና ከዓ ተዓዊቶም ክመፁ ምዃኖም ኢና ንፈልጥ እቲ ተወራርስ ንዲ ትመስርዒ ሰንሰለት ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ቀዳማይ ዙርያ ዲኮኖን ኣዚአን መሓለፍትና ክነግራና ከለ 1984 ሳብ ሳዋ ተዕሊም ከም ዝነበረ እየን ነገረና ኣብ ሓንቲ ነገር ደይብሉ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ካብ ዓጌፋ ሕጂ ካብ ህንፃ ደቅና ርአዮ እሱ እውን ቲ ሳዋ እውን ሰንሰለት እንዳገበረ ይኸይድ ኣለዉ ብፍላይ ከዓቶም ኣብ ደለዉ ዓለምቲ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዎ ካብ ገሎም ሒዞም ስጋብ ዝሕጂ 6 ዓመት ሕሶቦ ኣበይ ኣለዎ ደቀም ከመቦን ከመደን ኮይኖም ንሕና ደቅና ክንሰድድ ከለና ናበይ ንሰዶም ንፈልጥ ኢና ክንድቦኦም ክንድድኦም ኮይኖም ዝቕበልዎም ሓላፍነት ወሲዶም ዓለምቲ ኣለዉ በዚ ምክንያት ኣብዚኣ ኮይነ ደው ኢለ ከመስግኖም ጥራይ እዩ ዘለኒ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣስለ ኸርተ ትብል ዘሎ ዝዕልሙ ዘለዎ ማለት እዩ ሳዋ ከዓ እንዳበለት እቲ ወለዶ ከዓ እንዳተተኸኸአ ይኸይድ ኣሎ እቲኡ ከዓ ሓያል ምስጢር ናይ ኤርትራውነት ዘለዎ ኣደ ወሊዳ ፀንሐት ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኣፋንያ ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ከዓ ኣነ ከዓ ኣብ 2000 ትምህርቲ ወዲየ ኣብ 26 ዙር ኣፋንየ ማለት እዩ ሕጂ ዘላ ሓፍተይ ከዓ ኣብ 39 ዙር መኣስ ተወሊዳሳ 2000 ተወለደት ውን ተፋኑ ርእየየ ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ወዲ ክንደይ ዓመት ኮይኑ እያ ተፋኑ 16 ዓመት ኮይኑ ወዳ ማለት ይርአየ ምሳይ ኣብዚ ትምህርቲ ዝወደአትስ ተመርዕያ ወሊዳ ካብ ኣገልግሎት መፅያ ድያ ካብ ዝኾነ መፅያ ድያስ ውላደ ከዓ ተፋኑ ኣሎ ሳዋ በፂሓ ንበዓላስ ውላደ ከዓ ንሳዋ ተፋኑ ኣላ ኣነ መግለፂ የብለይን ኣነ ብዛዕባ ኤርትራውነት ናይ ሳዋ ገለ እዛ መዲና ሳዋ ክገልፃስ ኣይክእልኒ በ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ኩሉ እውን ብሳዋ ዝሓለፈሎ ብገሊ ዝሓለፈሎ እንዲቦ እቲ ራብዓይ ግንባር ማለት እዩ ነቕ ዘይብል እንታይ ሽሙ እዩ ዘለና መስርዕና ነቃ ይብልን እዩ ሓድነትና ኩሉ ግዜ ዓቂብና ክንከይድ ኣለና ኣጆኹም ኣጆና ኣብዘ ዘለናዮ ተወለደ ዘበለ ከዓ ንኤርትራ ዓባይ መዲና ኤርትራዊት 6 ዞባ 9 ብሄራት ዝሓዘት ሓንቲ ኤርትራ ዓባይ መዲና ኢሎም ገለፅክዋ
3: ሙሉእ ሽመይ ኑራ ዓሊ ኣባል ሃማድኤ ቦርድ ከዓ ንእሱ ዞባ ገጀረት ናይቶም ክቡራት ዝወለድናዮም ደቅና ምፍናው ብጣዕሚ ሞራሎም ኣዝዩ ዝሕብን ዘኩርዕ ብተምሃሮና ولا بولد دما بكل نغراتهم بقى توم دقناسي انس بوغني سخم زايت تصبخون بطعمي مورال للوم منيح دلوم اجوخن كملسينا نداوليوم تفانيوم بطعم مورال غيرنا دسيلنا تحبينا نزيوم كم زينا مفرايوم سي ازين حبناتينا فلطت كنقول صخرلنا ازين فلطت قسيموم فلطت حيزوم زخادو زلو بنطبخا عين طراطرنا ازيم تعويتم بلصات كوينم كمصنا خا نصبي كم زي غيرنا فانينا كنقبلهم كا زي بطامي نزسي مغلصي يبلو بمتاي مخ غلصي ازي بقى دست بنغري كم زي الكاسي دقه خا تفانو لا شعون ني حجن كتورا درو خلقا ازي مغلص زبحال يبلو 30 شومن تنزور بخبري افاني نايم بخبر دماني عوت حيزوم كا مطيومنا أزينا خا تحوجسنا أزيم كلك كأخوم أم ناتهم حضروا وريسهم دماني كم أم كأتعويتهم كم تصنع خا نتبه أز زراعهو لك قاليو بز زحلفة قاليو خا بز زي كده خون خالي جن أوجتنا وتصان كلتنا إرتراوي زبهالسي مورال نيح حبو سني غنس بخمسة خنقتل كا ساتهم كأني عبيد قفقا هو مره مفناونا سوا مره بروم على بقروم كاس راحناهم ومورال وبحبو وبنيح نطبم نصبطو كاغل مصونها نتصبر
4: شمي بريهم الجيتا محل عبد بيت مرتي كالاي درجه سماعات بيت مرتي كم اوديتور يزفلت ناي بيتي مالتيو كلت دقي اب سوا بزيهم تعويتهم كم زمصو مسكرفتو قالاي بحافشو سوا كتبلو زلاله كتنبرلو بتعمي صمو كله بمنبابرو يهون بما يهون بزن زونه صقم زبال نجر كم زي بلو ناي زي بيت مرتي قالاي درجه بيت مر سماعات ممهر سلامون كدان زبال رسا ممهر وي دايركتور زفلت مالتيوم ابزي حجه حزنا يوزلنا ناي زحلف عامت كابتو بوينت تو جمركا كسافور دارغا كلتميتن مسرانا موش تنا كابي زونو تاويتوم كم زمصو نزيوم مصيوم زلو دم بدرجه بقاتو مالتيوم تي بيت مرتي كماقمو شلمات عداليو لو مالو مالتيو زم حجي وريدوم زلوم زبلت انات بهزوم كم زمصو بديسيبلين زستحنصو سلازونه اتي كبابي ايريا بالو وساني سلازونه بطامي تاغوسنا نانافانو نزوم قولوت كخدو زلوم تاغوسوم يمو وريدوم زلوم بيت مرتي برئسه ممهر نايت بيت مرتي دايركتور برئسه بيداغوجي قالاي ممهدار نايت بيت مرتي عمت عمت مالتيو كاب ولدي كوميتي ابو امبر وي بيت مرتي زوكلو سب ابو كيدونيتوم بيت مرتي تمهارو بنطور مالتيو كويشن بيبر بمدلو اجهم بمبال مورال هيبوم يزملت مالتيو نايكل تمالتي سلسته مالتي عمت مسمصه هنشا ودت يغبريو اتيوم تمهارو مصيو مالو ناي سماعات بيت مرتي مستبالت هاغوسوم يمزقبلولا زي انا هاغوساتينا قالاي هيجي لومي كوردو زلو كاب 11-1 جميركا كساب 11-12 تهاجسي زخيرا ولا هانت تصقم زبح النجر سلازيلا اخر زونه ماتيريال يزوم يمكنهم زلو ناي صحفات يهون ناي طراوست يهون ولا هانت تصقم زبح النجر يبلونا في بيت مرتي زي ولدي عمت بسمصه نازيوم هج زورد دو يكون تيوم قداما يكفل كالا يكفل كاب دقنا جميرنا مالتيو بابا ماما دابلو ساوا ماسينان ورد اندابلو يمزغازو نمنتاي مسرات يزو سلازمصه مالتيو ناتو تا ساوا تفتاويت خمز هونت ولدي ريكالها بغولغول مالتيو امبابا غيرو ندقو كما غيرو كم زافانو كله سب فلتيو اوشتن اب دغن زلو حزبنا مالتيو بهافشو ارتراوي مننت ذخور انت ذكرنا قال ولا حنتي نجر يلم دقنا حجنابنا سوا وريدون كبار زلو كابوصاي تليفون اندا دولو يوحنا زبل ماليا زبلو حزب اتا سوا تبحال مدينه باقي كتريا زلها كم شما مالتيو بطامي مغلصي بلا يونا مغناتوم زنبرنالو بوتا سلازو هنا اسبيزا يهون من كل نجر مبقولو كابي انت بلكا كاب سوا انت بلكا مغنان ايكونن مايزاها حجنابنت قدمه حج باشاحت غنزب 30 نقفش يتنيرو ابسوا زلو مايغن مبقولو بافريكا درجه ذكونا بعالم درجه توداداري زلو ماي ابسوا يو كمكيلا مصناتاوي صحف اقربو تبالنا قدمجنا قرب ندرنا كماي ساحه زبلص ماي ابي زلو تتبالا ابسوا يو مبقولو ماي زين عايز هغسني مالجو جاردن انت بلكا جنابنا فود ستاف ابي انت بلكا هرشا سوافين بولالو مولوبرز بحال بوتالو موغرايفز بحال بوتالو نا هرشا بوتايو عامت مولو አሁን ዘሆነ ማ ያለው አሁን ዘሆነ አስይዛለው ወላንቲ ጸገም ይብናል 40 ከልተ ተማሃሮ በንዑዝ ዞባና ማለት ናይ ንዑዝ ዞባ ሐላፊት ወይዘሮ ወይ መምህር አስካሉ ፍሳሃይት ባህላላ ሄዛ ተዘላ ንዑዝ ዞባ 40 ከልተ ተማሃሮ ንመጀመሪያ ጊዜ በንዑዝ ዞባ ቀዳማይ ተወጽ ያዘላ ካላይ ደረጃ በትምርት ሰማታት ያ ነዚህና ያ ሆራና ማለት ነው ናመታ ደሞ ካቡ በዝበለጸ ከምዝመጡ እምነት አለነ